0: العلاقات الثنائية بين الدولتين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
3: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
2: فخورين بالإمارات.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب، وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

ابوظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبو

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين، شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هيه، هذه لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. هي ممتاز، أبغى أجرب. نفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس. لا خوف ولا ضمير، انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على بوظبي اف ام. بوظبي اف ام، فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بلاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي اف ام. شريكة في الإنجاز.
2: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
0: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: مروة العقروبي.
5: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
7: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: التقنيات جميلة إذا استخدمناها بالشكل الجميل. لا تخلون التليفون ياخذ وقت الدراسة أو الجلسات العائلية. الاعتدال هو السر لتحقيق التوازن والنجاح. خلك قريب وخلك على موجة بوظبي FM.

بعيد عن دنيتي وين وين يا مفارق طريقي وسكتي وين.

وين مشاك عن دروبي بعيد درت كل المراسم ما لقيتك يا ناسي وين مرساك وين مرساك وين مرساك.

0: إماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
1: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا
2: اسمعنا
1: وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تجلس في البيت.
5: حلوة صح؟ حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بعفرة عندنا؟
7: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
7: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط؟ البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف. لومايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل. أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير. وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
7: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط؟ وانا مشارك؟
7: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهامه الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل. واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة أنك تبتعد عن الأمور اللي تؤدي للفساد أو استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا أخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقة، ألو أبو عفرة، أقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتيب عذر رسمي على تغيبه عن الأسبوع اللي طاف، أو تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل أمانة.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي.

0: عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: بضبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري ما تويد.
3: بوظبي اف ام.
4: التربية قيم نعيشها واخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: ممكن تواجه بعض التحديات في الدراسة، خلك قوي وكون واثق من نفسك ومن قدراتك.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي

0: بنت زايد. آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة العتيبة.
4: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.
6: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

0: أبو ظبي اف ام،
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاته.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
4: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
4: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
4: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: عام دراسي جديد، تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية. كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً. مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة. لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى، كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة. ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال، اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال، رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية، وهي الأخت، وهي الزوجة، وهي المبروكة، وهي المعلمة. ففي مواصفات جميلة فيكم، ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم، وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي، وبلغة الأرقام.

0: وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 23 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: المدرسة هي البيت الثاني، المحافظة على نظافتها ومرافقها مسؤولية الجميع. نترك المكان أجمل مما لقيناه. السلوك الجميل يعكس تربيتنا وأخلاقنا.

في المراحل السنية الصغيرة في فرق بين أنك تقول الطالب ذاكر عشان تنجح أو تقول شو تحب تتعلم اليوم وتتطور مع الوقت. حلو نساعد عيالنا على تنظيم نومهم ونشجعهم على الموازنة بين الدراسة واللعب والهوايات، بين اللعب الإلكتروني والنشاط البدني. مجموعة خطوات صغيرة تبدأ غالباً بكلمة أنت تستطيع. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.

0: صراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا أسوق.
1: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفة نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
0: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
1: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
0: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: طموح يلامس السماء.
4: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
3: يوم المرأة الإماراتية.
5: يوم المرأة الإماراتية.
3: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
6: مروة العقروبي.
7: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
8: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
3: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
9: من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
3: فخورين بالإمارات.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

كاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب انقطع عن مكاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهوى

0: قلبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب قطعا مكاتبك ولا اسألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا اللايمة وانت العزيز تغيرت.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبو ظبي FM عام دراسي جديد. خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم خمس دقايق. خمس دقايق أو عشر بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات. بس نسأل كيف كان يومك؟ دقايق من السوالف العامة والاستماع نتعرف على طموحات وأسئلة وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. بوظبي اف ام.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا. رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: الأسرة هي المدرسة الأولى. اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دائما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: نجاحة نجاح للوطن.
3: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها، تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن. فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
5: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
6: الدكتورة حصة العتيبة.
7: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
8: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
5: دانات من بلادي.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
7: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد، السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
8: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
7: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم، لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
8: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين،
7: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
8: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
7: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
9: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات.
11: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
10: فخورين بالإمارات.

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: مروة العقروبي.
4: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين، لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، اكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. حماية الحسابات الإلكترونية.
5: مريم شوفي سرحانة.
6: لا والله ماشي، بس وايد من ربيعاتي حساباتهم تهكرت.
5: تهكرت؟
6: تخيل يا حمد، تخيل حساباتهم انسرقت وبياناتهم الشخصية وتعرضوا للانتحال الإلكتروني.
5: فعلا هاي مخاطر حقيقية واجهناها في العصر الرقمي. تعرفين ليش؟
6: في شيء ثاني بعد غير هالهكر؟
5: نعم، في طرق ثانية خطيرة وايد.
6: مثل شو يعني؟
5: عندك القرصنة، وهي طريقة يستخدمونها لانتحال الشخصيات وسرقة أسماءنا وعناويننا وأرقام هواتفنا.
6: أوف، وليش كل هذا؟
5: عشان يوصلون لبيانات بطاقات الائتمان ويستخدمونها لأغراض غير قانونية أو لتحويل المبالغ لحساباتهم.
6: إنزين شو المفروض نسوي عشان نحمي أنفسنا؟
5: في خطوات لو اتبعتيها بتحمين نفسك وبياناتك. استخدمي كلمات مرور قوية ومختلفة عن كل حساب، ولا تشاركينها مع أي حد، واحرصي على تحديث البرامج، ولا تفتحين الروابط المشبوهة لأنه يمكن تحتوي على فيروسات تخرب الأجهزة وتفتح باب للهكر أنه يفتح بياناتك.
6: زين أنك خبرتني عشان أخذ حذري وأنتبه للتحديثات وابتعد عن كل الروابط المشبوهة.
5: ويا مريم، ترى الجهات الرسمية مو بمقصرة، لازم يكون عندك وعي بالمخاطر الإلكترونية وكيف تحمين نفسك منها.
6: وكيف أقدر أزيد الوعي بخصوص هالموضوع؟
5: لازم تطلعين على النصائح الأمنية من مصادر موثوقة مثل شرطة أبوظبي وحملاتهم التوعوية الدورية اللي تنشر في حسابهم الرسمي.
6: وعندهم رقم للتواصل؟
5: نعم، على أمان 800-26-26 للإبلاغ بشكل مباشر عن أي محاولة اختراق.
6: مشكور مشكور يا حمد، زين أنك تنبهتني.
5: وتذكري يا مريم أن دائما حماية بياناتك الشخصية مسؤوليتك أنت، ولازم تأخذين الخطوات اللازمة لحماية نفسك من المخاطر الإلكترونية.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: شهر للاحتفاء والعطاء.
8: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
7: يوم المرأة الإماراتية.
9: يوم المرأة الإماراتية.
7: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
10: الدكتورة حصة العتيبة.
11: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008

0: وسمع، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري

0: نوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبو ظبي اف ام.
1: عام دراسي جديد،
2: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. هيا للمدرسة وهلها.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.

أبوظبي اف ام، استمع واستمتع، معاكم دايما اقرب وعيش اجواء أبوظبي اف ام. أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.

لنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي. نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.
0: أبو ظبي أف أم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الكرام المستمعون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معنا إلى هذه التغطية الحية والمباشرة واللي بتكون معاكم إن شاء الله على مدى 6 أيام من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. هذا المعرض اللي نترياه أيها الكرام ساعة بساعة، يوم بيوم، لحظة بلحظة لمحبين الكتاب ومحبين القراءة والثقافة بشكل عام. بتكلم بشكل مبسط عن هذه الدورة أيها الأفاضل الأحبة الكرام أينما كنتم تسمعوننا الآن، حتى نعطيكم الفكرة بشكل عام عن معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في نسخته 35 اللي تقام من 13 وحتى 18 من شهر سبتمبر حتى يوم الجمعة إن شاء الله، البداية اليوم من يوم الأحد، ومستمر معاكم طوال أيام الأسبوع حتى يوم الجمعة في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض أدنك المعروف واللي موجود في قلب أبو ظبي الحبيبة، برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يطول بعمره ويحفظه إن شاء الله، تحت شعار ملفت وجميل: لنقلب الصفحة ولنقرأ العالم. تخيل، نقلب الصفحة ونقرأ العالم، هذا هو شعار معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في هذه النسخة المتميزة. هذه الدورة أيها الكرام يشارك فيها عدد كبير من العارضين من 95 دولة من حول العالم، وهو رقم لا يستهان به، رقم يجعل مساحة المعرض كبيرة جدا من الناحية المادية ومن الناحية المعنوية والفكرية والثقافية والعلمية، مساحة كبيرة جدا لمحبي الثقافة ومحبي الأدب ومحبي الكتابة ومحبي الكتب والمطبوعات. معرض أبو ظبي الدولي للكتاب ترياكم طبعا مش بس هي يعني مكان يباع فيه الكتب، وإنما أيضا يصلح لكل أفراد المجتمع ولكل أفراد الأسرة، حيث يتضمن 1500 فعالية مختلفة. طبعا زيارتك للمعرض أيها الكريم أو أيتها الكريمة ليست مقتصرة فقط على شراء الكتب مثل ما قلت، بل هي سيقف عندها الزائر أمام برامج ثقافية متنوعة وتعليمية قيمة رائعة، يعني تجذب جميع أفراد المجتمع. الجدير بالذكر أيها الكرام أن في 7 دول أيضا جديدة مشاركة في هذا المعرض للمرة الأولى، وهي كوسوفو، كولومبيا، الأرجنتين، الإكوادور، والبيرو، فنزويلا وكوبا. أيضا هذه الدول أول مرة تشارك في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، وهذا إن كان له معنى فله معاني كبيرة، أن هذا المعرض بدأ يدخل في أماكن كثيرة ومختلفة ثقافية. الدورة السابقة أيها الكرام استقطبت أيضا آلاف من الزوار، آلاف من العارضين، آلاف من العناوين، واستقطبت العديد من الناس وكان لها شهرة كبيرة. هذه الدورة إن شاء الله بتكون أكبر وأكبر بحول الله سبحانه وتعالى. وقولوها لمحبي الكتب هذا العام إن شاء الله هناك خصم على الكتب، تعالوا وشوفوا هذه التجربة الجميلة، المواقف موجودة، الأمور مسهلة، دخولك للمعرض وخروجك من هذا المعرض الرائع الجميل كل شيء مسهل. ابقوا معنا أيها الكرام إن شاء الله بيكون معانا ضيف كريم بنتكلم معاه إن شاء الله عن مشاركتهم في هذه الفعالية، سعادة راشد الكوس، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا أيها الأحبة.
3: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
4: الحب خلق سيرتك داخل الروح،
3: وبجمل الأبيات تمتزج أروع

0: معرض أبو ظبي الدولي للكتاب أيها الكرام مستمر معاكم إن شاء الله على مدار 6 أيام. طوال هذا أيام هذا الأسبوع بنكون معاكم على الهواء مباشرة اللي تابعنا الآن. ونبدأ على بركة الله أول لقاء, وإن شاء الله لقاء طيب وجميل بوجود سعادة الأستاذ راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين. حياك الله يا أستاذ راشد, سعيدين بوجودك معنا.
1: يا مرحبا وسهلا فيكم. بداية أنا أحب أبارك انطلاق هذه التظاهرة الثقافية الجميلة التي تشهدها دولة الإمارات. ويمكن اليوم معرض أبوظبي يعتبر بداية الموسم للمعارض صحيح. الثقافية في الوطن العربي, فهذه بداية إن شاء الله تكون موفقة, وكل تهاني لشعب دولة الإمارات بهذا الاحتفاء الثقافي الجميل, وخصوصا بأنه برعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله. فهذا بحد ذاته يبين مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير ثقافة الإنسان في دولة الإمارات.
0: صحيح,
1: نحن سعداء.
0: وأنا أعتقد أستاذ راشد يوم قلت المسمى الوظيفي مالكم أكيد الناس انتبهت, ومحبي القراءة الآن بدأت تظهر الأسئلة في يعني في مداركهم.
1: نعم.
0: وتعتقد شو أول سؤال يكون؟
1: اللي تأمرون عليه أنا تحت أمركم.
0: الله يبارك فيك ويحفظك. لا شك أن أول سؤال بيكون كيف ترى اليوم توجه الناس للكتاب, كيف هو سوق الكتاب في دولة الإمارات, العناوين, حقوق النشر, أشياء كثيرة أنا مش عارف من وين أبتدي معاكم.
1: شوف خلنا نبتدي بقصة بداية جمعية الناشرين الإماراتية. اليوم يعني ما دعا سمو الشيخ بدور بن سلطان القاسمي لتأسيس جمعية للناشرين الإماراتيين في عام 2009 هو النظرة المستقبلية بأن هذه الصناعة في دولة الإمارات لها مستقبل واعد. ففي تلك الأيام كان عدد الناشرين المؤسسين الأعضاء في الجمعية أو عدد الناشرين حتى قد يكونون في دولة الإمارات كان 13 ناشر فقط
0: هذا 2009.
1: 2009 اليوم أعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين كدور نشر مسجلة ومرخصة في دولة الإمارات 450 دار نشر.
0: ما رأيك بداية في هذا الرقم؟
1: هذا يعني مؤشر بحد ذاته يبين مدى نمو هذه الصناعة في دولة الإمارات. طبعا نمو هذه الصناعة لم يأتي من فراغ. اليوم دولة الإمارات وجهود سمو الشيخ بدور بن سلطان القاسمي, الجهات المسؤولة في الدولة, وزارة الثقافة, إدارات معارض الكتب, السياسة الاستراتيجية للمنظومة الثقافية في دولة الإمارات هي ما خلقت بيئة خصبة لهذه الصناعة وإنتاج الكتب من دولة الإمارات. هذا من جانب. الجانب الآخر التسهيلات وحقوق النسخ وحقوق الملكية الفكرية التي سن لها قوانين رادعة وقوانين يعني منظمة في دولة الإمارات, دعت العالم أن تكون دولة الإمارات هي نموذج يحتذى به في حفظ الحقوق فيها.
0: هذه مسألة نبقى نرجع لها إن شاء الله.
1: أكيد. فهذه كل ذلك دعا بأن يعني يضع الخيار أمام دور النشر العالمية والعربية أن تختار دولة الإمارات أن تكون مقر لأعمالها لإنتاج الكتب.
0: من 13 دار نشر إلى 450 دار نشر, هذا رقم حقيقة يعني مشهود له في وقت الناس تبتعد حقيقة نتكلم تبتعد عن الكتاب بوجود الملهيات المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي أو برامج البودكاست.
1: أنا لي وجهة نظر أخرى يمكن قد أختلف معك. يعني اليوم قيمة الكتاب ويعني تبقى كما هي, هذا من جانب. الجانب الآخر ننظر للكتاب كأنه محتوى وهو العمود الفقري للكتاب. فاليوم قد تختلف أنماط القراءة لدى المجتمع,

0: ولكن يبقى المحتوى. يعني اليوم قد أنا تستهويني القراءة بالكتاب الورقي وتستهويك القراءة بالكتاب الإلكتروني، شخص آخر تستهوي الاستماع للكتب، بعضهم يحب يقرأ ملخصات الكتب، بعضهم يحب يسمع بودكاست، ولكن تبقى النتيجة واحدة اللي هي محتوى الثقافي الأدبي المعلوماتي الذي يكتسبه الإنسان.
1: هل ممكن في شيء آخر يأخذ مكان الكتاب الورقي، النسخة الورقية ذات الرائحة المتميزة والملمس يعني الذي لا يوصف؟
0: شوف، نحن يمكن اليوم اطلعنا على احتكاكنا بالممارسات العالمية، وكثير دول طبعا سباقة في المجالات الثقافية. خلنا ناخذ على سبيل المثال بريطانيا، لما اجتمعت مع جمعية الناشرين البريطانيين كنت أسألهم عن عمر الجمعية، يعني بكل فخر أننا نحن عندنا جمعية ومؤسسينا وعندنا 450 ناشر، فقلت لهم كم عمر جمعية الناشرين البريطانيين؟ فبكل يعني بساطة قالوا لي 100 وشيء عام. نعم. فأنا أتكلم عن 100 وشيء عام تم تأسيس جمعية ناشرين البريطانيين، فيسبق ذلك بأن هناك كان في دور نشر تنتج كتب. فلأقصده بأن هذه الدول سابقتنا يمكن بالزمن بشكل كبير في مجال صناعة النشر كتاب. ولكن يبقى لديهم حتى اليوم الكتاب الورقي هو سيد الموقف،
1: ونحن عندنا قاعدة نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
0: أكيد. وهذه نحن مبدأ يعني يمكن نشتغل عليه، بأن احتكاكنا ب أو وجودنا في كأعضاء في اتحاد الناشرين الدوليين واتحاد الناشرين العرب دعانا أن نحن ناخذ أفضل الممارسات اللي موجودة في العالم، وشو التجارب اللي مروا فيها الدول في تعزيز ثقافة القراءة، تمكين الناشر المحلي، كيف ممكن أن نحن ندعم الكتاب في تسويقه وإيصاله للقارئ بأسهل السبل. فاليوم بدينا نستقطب هذه النماذج التي تتناسب مع واقع دولة الإمارات. قد تكون تجربة، خلنا نقول تجربة سنغافورية وناجحة بكل مقاييسها، ولكن لا تتناسب مع الظروف اللي موجودة في دولة الإمارات. عندك عوامل المناخ، عندك عوامل المكتبات، عندك عوامل حتى ثقافة القراءة قد تختلف من شعب لآخر. فنحن دائما ننظر بأن التجارب قد تكون ناجحة ولكن ناجحة في مكانها. نحن نستقطب التجارب الناجحة ولكن نرى هل هي تتناسب مع دولة الإمارات، مع عادات دولة الإمارات، مع ثقافة الشعب اللي موجود في دولة.
1: هل أنتم محيطين اليوم بالكتب والعناوين اللي تشد المجتمع الإماراتي بكل أطيافة؟
0: طبعا هذا التنوع اللي انخلق في هذه الصناعة. يعني اليوم من أعضاء الجمعية من ينشر كتب أطفال، من ينشر كتب يافعين، من ينشر كتب الكبار، ولكن لكل أيضا فئة منهم تصنيفات متعددة. يعني هناك كتب تتناسب من عمر لدرجة أن في كتب حتى الأم تقرأ في يعني وهي حامل بابنها،
1: صحيح،
0: لكي يسمع صوتها ويتدرب على صوت.
1: تعرف كيف تتعامل مع جنينها؟
0: تتعامل مع جنينها،
1: صحيح.
0: في كتب ما بعد الولادة، وفي كتب يعني كل مرحلة من عمر الإنسان لها كتب متخصصة. فاليوم الناشر في دولة الإمارات أصبح متمكن من هذه الصناعة. وأنا لما أقول الناشر في دولة الإمارات لا أقصد فقط الدور النشر العربية أو العالمية التي فتحت فروع لها في دولة الإمارات، أنا أتكلم عن الناشر الإماراتي الذي بنفسه. وهنا أيضا لابد أن صراحة نكون فخورين بالناشرات الإماراتيات، لأن لهم دور كبير في هذه الصناعة. اليوم
1: حدثنا عن هاي النقطة،
0: نقطة جدا مهمة. يعني سمو الشيخة بدور كانت هي الملهمة لعديد من الناشرات في دولة الإمارات، لأن هي قادت هذه المسيرة وتسلسلت في يعني عديد من المناصب حتى أصبحت على رأس اتحاد الناشرين الدوليين كأول امرأة عربية ترأس هذا الاتحاد. فأكيد يعني كان في هناك شغف بالنسبة للناشرات في دولة الإمارات والكاتبات أن يصبحنا
1: في
0: هذا المجال، وتكون سمو الشيخة بدور قدوة لهن في هذا المجال. فاليوم الناشرات الإماراتيات يعني ككاتبات، كمبدعات، يعني أنا فخور.

0: قرب المرأة الإماراتية
1: الحمد لله رب العالمين
0: في كل المجالات، ولكن المجال الذي أعمل به يعني لاحظت بشكل مباشر بأن هناك ما شاء الله تميز في هذا الجانب، وهناك أيضا من حصل منهن على جوائز عالمية وعربية في الكتابة وفي التسويق وفي كثير من المجالات. فاللي أبغى أقوله بأن يعني لدينا تنوع جميل، لأن قد تكون
1: يعني نحن أنتوا يعني كجمعية لناشرين الإماراتيين فاهمين السوق وعارفين متطلباته وعارفين العناوين اللي تقدرون أنتوا يعني تروجون لها لهذا المجتمع الإماراتي المتنوع بأطياف المتنوعة. اليوم كيف نطور من أنفسنا؟ يعني أعتقد سعادتك مهم جدا أن نحن إذا وصلنا إلى مرحلة معينة من النجاح أعتقد أن التحدي سيكون أكبر للاستمرار على هذه الطبقة من النجاح، ثم الانتقال منها إلى مرحلة أخرى أكثر صعوبة. ما رأيك؟
0: بكل تأكيد هذا يعني هذه ديدنة دولة الإمارات. يعني دولة الإمارات اليوم لا تقف عند إنجاز، يعني اليوم أنجزنا، اليوم اللي بعده نجتمع كيف ننتقل للمرحلة التي تليها. يعني وهذا نفس الشيء عندنا في يعني جمعية الناشرين الإماراتيين. يعني اليوم يعني آخر لله الحمد يعني ما فازت في دولة الإمارات باستضافة مؤتمر الناشرين الدوليين في عام 2028.
1: متى بيكون هذا إن شاء الله؟
0: بيكون إن شاء الله في نوفمبر 2028 في الشارقة. فلما تقدم ملف يعني لاستضافة هذا المؤتمر وتنافست مجموعة من الدول واتحاد الناشرين الدولة يعني تفوز دولة الإمارات بهذا، هذا يدل على ثقة على أن يعني
1: برأيك كيف فازت دولة الإمارات؟
0: لم يعني
1: هل بالقوانين التي تسنها مثل ما تفضلت أم بالحاضنة أم بالنموذج؟
0: هي منظومة ثقافية متكاملة. يعني اليوم أنا ما بعطي المؤتمر لتنظيمه كون أن هذه الدولة فقط فيها قانون، ولا كون هذه الدولة فقط على موقع جغرافي مميز، ولا الملف هذا فاز كون المنظومة الثقافية في دولة الإمارات ككتاب كناشرين كموزعين كدولة الإمارات كهي حاضنة للثقافة، فوجود معارض كتب متميزة.
1: لو أسألك الآن سؤال، أنا متأسف قاطعتك، لكن هذا السؤال اللي يعني يجول في ذهن كل قارئ ومحب للكتاب. نحن نتريى معارض الكتاب،
0: نعم،
1: نترياها بفارغ الصبر سواء في أبوظبي وفي الشارجة في كل إماراتنا الحبيبة،
0: نعم،
1: لكن يعني نبغى زيادة.
0: شوف طال عمرك اليوم
1: كيف تعوضون عن هذا اللي نبغينا؟
0: اليوم في أنماط مختلفة من الناشرين. في نمط من الناشرين من ينتج الكتب للمواسم،
1: نعم،
0: يعني ينتج الكتاب مع بداية أول معرض في السنة وينتهي بنهاية آخر معرض في السنة، وبعدها يأخذ استراحة محارب. فهذا النمط للأسف وقتي، يعني تسويقه للكتب غير مستدام،
1: فقط في أوقات معارض،
0: فقط
1: الكتاب
0: في أوقات المعارض،
1: نعم.
0: الجانب الآخر المجموعة الأخرى من الناشرين هي مجموعة تعمل على مدار السنة. صناعة النشر أو دار النشر تحديدا تحتاج لجهد، تحتاج إلى طرق أبواب، تحتاج إلى أن يكون الناشر هو من يذهب ويسوق لكتابه. اليوم الوسائل المتاحة في التواصل الاجتماعي، المواقع الإلكترونية، كل هذه الأمور ساعدت بشكل كبير في انتشار الكتاب.
1: ماذا تقدم جمعية الناشرين اليوم لدور النشر في دولة الإمارات؟
0: تقدم الكثير. يعني إذا ما تحدثنا يعني
1: أبرز الأمور،
0: أبرزها طبعا الترويج لإصداراتهم، وضع أيضا الناشر الإماراتي مع دور نشر أخرى من العالم لخلق شراكات وبيع حقوق كتبهم العربية بلغات مختلفة من العالم.
1: يعني ترجمة الكتب،
0: ترجمة الكتب، وهذا جانب جدا مهم في
1: حدثنا عن هذا النقطة صدر راشد.
0: اليوم أنا لازم أعرف المجتمعات العالمية بثقافتي. أنا ما أقدر أحط إعلان لتعرفوا على دولة الإمارات أو كأنك مجبور أنك تتعرف علي، لا، أنا أضع لك كتاب مترجم بلغتك تقرأه عن ثقافتي، تقرأه حتى لو كانت رواية، ما كان يعني رسالة الكتاب بالتعريف بالثقافة الإماراتية، ولكن أنت ستقرأ رواية إماراتية قد يعني تفتح آفاقك أن تبحث عن ما هذا الشعب، كيف يعيش، كيف يعني حياته، كيف ازدهرت دولة الإمارات في هذه السنوات القليلة وأصبحت من يعني
1: من أول الدول في العالم في كل شيء بفضل الله.
0: هذه ما هي سياسة القيادة الرشيدة في ذلك، فتفتح آفاق كبيرة. هذا جانب. اليوم
1: الكتب المترجمة تلقى رواج؟
0: طبعا طبعا بشكل كبير. يعني اليوم مشاركتنا نحن في يعني على مدار العام يمكن عندنا 30 معرض
1: ما شاء الله،
0: وصلنا حتى يعني كندا وأمريكا وكولومبيا، ويعني غطينا كل دول العالم. شهر في هذا العام في هذا الشهر بيكون لنا مشاركة في جاكرتا أيضا. أيضا صاحب السمو حاكم الشارقة داعم بشكل كبير لهذه الصناعة، فوجه صاحب السمو بتأسيس شركة منصة للتوزيع، وهذه شركة متخصصة في تسويق الكتاب الإماراتي وبيع داخل الدولة وخارج الدولة.
1: سيد راشد، نحن حابين يكون اللقاء أطول من ذلك.
0: والله أنا
1: يعني الكلام اللي يعني تطرحها والمعلومات اللي تقدمها فعلا أنها ثمينة وجميلة ورائعة. في كلمة أخيرة يا سيدي، ما هي نصيحتكم لدور النشر الإماراتية؟
0: بداية قبل الدور، أنا حاب أدعو زوار يعني الناس وجمهور المستمعون الكرام لي يعني أن ما يضيعون الفرصة
1: زيارة المعرض.
0: المعرض ترى ما بس معرض لبيع الكتب، هو ملتقى ثقافي عائلي، فأدعو الآباء والأمهات لاصطحاب أبنائهم لهذا المعرض لإكسابهم يعني
1: مهارات
0: وسلوك شراء الكتب
1: صحيح.
0: وهذه القراءة. هذا من جانب. بالنسبة لدور النشر الإماراتية والعربية، يعني هم يعني أتمنى لهم مسيرة حافلة، ولكن يعني اليوم بالنسبة للدور الأجنبية مرحبا بكم في دولة الإمارات.
1: ويلكم تو يو اي،
0: ونحن يعني أنتم
1: روسي دابرة فجال ومتبمرات
0: عاد أنا ما أعرف روسي. الله يحفظكم. بالعكس يعني اليوم دولة الإمارات نموذج يحتذى به في هذا الجانب اللي أتحدث عنه الثقافي، ونسأل الله العظيم أن يبارك لنا.
1: نتمنى لك التوفيق. كان معنا أيها المستمعين والمستمعات الأفاضل المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين سعادة راشد الكوس، وإن شاء الله لنا موعد أيها الكرام، ابقوا معنا.
2: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طال هو.
3: موسيقى عبق الماضي بأثير الحاضر.
4: راجع بشوقي ولهفتي.
3: قهوة بي اف ام 90 اف ام، خلها دوم في البحر.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي.

0: FM.
1: حياكم الله أيها الكرام، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة من هنا من قلب العاصمة الحبيبة أبوظبي ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب اللي مستمر معكم وحتى يوم الجمعة من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء. أيها الكرام، نعرض لكم شو اللي يصير في هذا المعرض الجميل من كل طبعا فعاليات والأنشطة المختلفة الثقافية وغيرها إن شاء الله رب العالمين. معنا اليوم كاتب إماراتي متميز وهو الأستاذ هاشم الوالي. أستاذ هاشم، يسعد مساك، كيف حالك؟
2: مساك الله يبارك،
1: شو أخبارك؟
2: الحمد لله، فضل
1: يعني الله. أنتم ما تشوفون أستاذ هاشم، أنا أشوفه ما شاء الله عليه منور ويعني يعني منتشي وسعيد، لأن مثل هذه المعارض تهم طبقة ليست بصغيرة في دولة الإمارات، طبقة الكتاب. أستاذ هاشم، بداية خبرنا كيف تجد اليوم هذا المعرض، كيف تجد الإقبال عليه أول يوم بشكل عام؟ تفضل يا سيدي.
2: أول شيء شاكر هذه الدعوة، شاكر هذه المقابلة، هذا الاهتمام، تسليط الضوء على مثل هذه القطاعات المهمة جدا، وهذا مو غريب طبعا عليكم أو على أيضا يعني مؤسسة أبوظبي للإعلام. الانطباع يعني نحن في عرس خليجي، عرس عربي، عرس عالمي، تواجد اليوم من يعني مختلف من طبقات المجتمع الثقافية، مختلف أيضا من الأعمار والفئات اللي موجودة، تشوف الأسر، تشوف القيادات اللي موجودين اليوم، بعض الدول مشاركاتهم اليوم من خلال طبعا الإصدارات اللي موجودة، هذا يعطي يعني انطباع أهمية النشر، أهمية القطاع الأدب والفكر في دولة الإمارات، اهتمام دولة الإمارات. نحن عندنا معرضين كبار في دولة الإمارات ومنهم معرض أبوظبي للكتاب، اليوم نحن نتكلم عن النسخة 35، هذا دليل على الاستدامة، الاستمرارية، الديمومة في أن هذه المعارض تستمر بشكل كبير جدا بهذا الزخم، على التحديات الموجودة، على المعطيات اللي كانت موجودة، ولكن تبقى أبوظبي حاضرة في يعني قطاع النشر بهذا.
1: بالنسبة للتحديات بحكم الأوضاع الإقليمية والعالمية،
2: لا شك، لا شك.
1: أستاذ هاشم، كيف تجد يعني إقامة المعرض 35 سنة؟
2: نعم،
1: والنسخة 35 وهي الأكبر.
2: شوف، يحسب لك اليوم، يحسب لأبوظبي اليوم أن النسخة 34 ما وقفت إلى 2027، استمرت وباتت النسخة هذه 35 قائمة بفضل الله جل وعز، ثم بفضل قرارات حكيمة من قيادة الدولة. اليوم هذه النسخة برعاية سيد سمو رئيس الدولة. لما تجد بهذا الحجم اهتمام كبير من رأس الهرم في الدولة لقطاع النشر،
1: نعم،
2: والكتاب والأدب والفكر، مجالات الطفل اللي موجودة، الترجمة اللي موجودة، الاهتمام الموجود، هذا يعطي انطباع أن نحن يعني نمضي حقيقة في هذا القطاع بشكل كبير جدا وسلس جدا. هذا من جانب آخر حقيقة. مسألة المشاركة أيضا من خلال التحديات اللي ذكرتها سيد الكريم، نحن يعني أوصلنا رسالة للعالم أننا ماضين أو ماضون حقيقة في يعني كل مجالات العمل، كل البرامج اللي موجودة، كل الفعاليات والأنشطة في دولة الإمارات وعلى رأسهم العاصمة الغالية أبوظبي، أنها ستقام وستنفذ، وأن هناك المتنفس للناشرين، المتنفس للأدباء، المتنفس للكتاب اللي كانوا ينتظرون من سنة إلى سنة، سيقام وأبوظبي قائمة وأبوظبي مستمرة
1: وأبوظبي
2: بفضل الله جل وعز
1: الله،
2: ثم قيادتها حقيقة، والقائمين على هذا المعرض من الإخوة في مركز أبوظبي للغة العربية، كل الشكر والتقدير على فريق العمل لإنجاح هذا الحدث. من الوهلة الأولى رأينا أن الحدث ناجح
1: ما شاء الله، كان إقبال كبير جدا.
2: لكن
1: الحمد لله رب العالمين، حتى الخدمات اللي يعني متصلة بهذا المعرض موجودة،
2: نعم،
1: من الباركنات وسهولة الدخول والخروج من المعرض
2: جدا.
1: سيد هاشم، أنتم اليوم مشاركون، أنا قبل ما بدخل عن إصداراتك ما شاء الله في هذه السنة وهذه النسخة، أبى أتكلم عن دار القمة للنشر والتوزيع، عن طبيعة مشاركتهم هذه السنة وكيف ترون هذه المشاركة.
2: المصادفة دار قمة هذه أول مشاركة لها كانطلاقة في قطاع النشر. دار القمة للنشر والتوزيع هي عبارة عن دار تفوق توقعات الفكر في مسألة أن هناك فقط نشر للمؤلفات والإصدارات، لا، نحن نقدم يعني مجالات مختلفة من الموروث والثقافة والتراث. عندنا جلسات تتعلق

0: في هذه الجوانب من القطاعات في
1: موجودة في المعرض.
0: نعم في المعرض في الدار نفسها أيضا فتحنا مجال للجلسات وأيضا أخذنا يعني كل يعني الاعتمادات اللي تتعلق في هذه المجالات من صياغة بعض الاحتياجات اليوم للجمهور تتعلق في جوانب النشر في الثقافة في التراث.
1: كيف الإقبال
0: في الموروث كبير جدا حقيقة وجدنا وهذا التمسنا مثل ما ذكرت لك وأعيد حقيقة من الوهلة الأولى لما يعني تطبق هذه البرامج. اليوم عندنا حتى يعني بعض الأشياء تتعلق في الرسم أيضا فتحنا مجال للمبدعين أنهم يقدمون رسوماتهم من خلال تواجدهم في الجناح ورأينا إقبال أيضا الجمهور من مختلف الجنسيات للأمانة على يعني هذه الثقافة أو هذه الفنون.
1: غير المتكلمين العربية عندكم
0: بعد؟ نعم نعم موجودة عندنا أيضا من اللغات الأخرى اللغة الإنجليزية تحديدا ولكن يعني الدار نوعا ما تختلف اليوم عن مسألة قطاع نشر فقط لا الفكر تغير على أساس
1: بمعنى سيد هاشم يعني اليوم دار النشر اختلفت يعني وظيفتها عما كانت في السابق.
0: نعم اليوم إذا حبيت تكون مستدام ومتواجد بالثقل وأثر واضح وهناك إنتاجية حقيقة ما تستمر في نفس القطاع اللي يستمر فيه الآخرين. أنت اليوم بدأت من هذه السنة تنظر إلى ما توقف فيه الآخرين وتبدأ عند مجال الآخرون بطريقة أو بأخرى. عملية الاستدامة ما تكون إلا بهذه الطريقة تمشي على نفس الرتم على نفس الخطوط لعلك تمشي معهم على السرب نفسه أو تكون مختلف نوعا ما ويكون عندك أثر مختلف. يعني يقال ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فصعود الجبال أن تكون مختلف تكون ناجح تكون لك رؤية واضحة استراتيجية واضحة تطبيق عملي مختلف علاقات جميلة مع جميع القطاعات سواء المؤسسات الحكومية أو الخاصة. أكيد لا شك أن تكون لك وطأة قدم ثقيلة جدا في المعارض المختلفة.
1: توا كان معانا السيد راشد الكوسكي تعرفه اللي هو
0: محمد رجل نعم رائع جدا.
1: نعم الرجل ما شاء الله عليه تكلم في أمور متعلقة
0: في قطاع النشر أنا بالنسبة نعم لهذا الرجل الأول.
1: نعم ويعني من الأشياء الجميلة اللي ذكرها أن يعني الإمارات تقدم التسهيلات المتنوعة لدور النشر جداً وهذا ما جعل دولة الإمارات يعني نقطة استقطاب لكثير من دول دور النشر حول العالم. كيف ترى تجربة دولة الإمارات في النشر بما أنكم سيد هاشم كاتب ولك إصدارات؟
0: شوف قطاع النشر قطاع كبير جدا حقيقة. بعض الدول توجهاتها بشكل كبير جدا لقطاع النشر الدول الأخرى تختلف. دول الأخرى تركيزها على قطاع التأليف وأصدار المنشورات الجديدة أو الإصدارات الجديدة ولكن في دول تركيزها على قطاع النشر لما رأى هذا القطاع من نجاح كبير وتفوق. بمعنى أن بعض الدول تشتري حقوق الكاتب من خلال هذا المؤلف أو الإصدار ويترجم بهذه الطريقة. هذا ما يسمى اليوم قطاع النشر بانتشار هذا الإصدار مثلا يترجم بلغات أخرى ويتم طبعا تداوله أو بيعه على مختلف اللغات ويكون هناك دخل كبير جدا من هذا المؤلف. لعل هذا المؤلف كرواية أو نصوص أو رسائل أو قصائد لعل ما يمشي في دولة معينة ما يتجاوز يمكن خط المبيعات المتوقع مثلا ولكن بعد الترجمة لعله يمشي بطريقة مختلفة تماما. ويعني
1: هل هذا ينطبق على الكاتب الإماراتي اليوم في ترجمة كتبه؟
0: نعم نعم هناك كتاب رائعين في دولة الإمارات لهم أقلام جميلة ولهم حقيقة يعني صدى
1: وكتبهم تترجم؟
0: تترجم بشكل كبير جدا. هناك يعني مشاركات كبيرة دولية من كتب إماراتية انتشرت بشكل كبير جدا حقيقة.
1: أنت سيد هاشم عندك ثلاث إصدارات هذه النسخة؟
0: نعم أنا عندي ثلاث إصدارات.
1: حدثنا
0: أول إصدار متعلق في مجال التحفيز والتنمية البشرية بعنوان بهمتي بلغت قمتي وهذا يتكلم بهذه الجزئية حقيقة وكانت الرسالة موجهة للمدمنين في مجال يعني أو قطاع المخدرات بشكل كبير جدا ولكن تطور هذا الإصدار إلى أن توجه بأي عقل الطفل الكبير الوالد المدرس بشكل كبير جدا. حاولت أوجه رسائلي من خلال الإصدار بهمتي بلغت قمتي وبعد ذلك صار الإصدار الآخر اللي هو إصدار وهجرهم هجرا جميلة يتحدث عن الرسائل الموجهة للشخص اللي يهجرني أو يبتعد عني دون استئذان أو دون سابق إنذار أو دون سبب معين. تحمل هذه الرسائل عتاب
1: وكأنك أنت مهتم اجتماعيا أكثر
0: جدا
1: يعني متوجه للأمور الاجتماعية
0: جدا. والرسالة أو الإصدار الثالث بعنوان
1: شو اللي خلاك تكتب هذا الكتاب؟
0: الإصدار الثاني
1: هي.
0: الإصدار الثاني كان حقيقة من البداية
1: أشوف عينك قامت تلمع
0: لا لا الإصدار الثاني كان بداية كان فقد أخوي الرابع
1: الله
0: وكان
1: الله
0: أكبر الله. مني بسنة ويمكن الأخير من الإخوة أخواني نعم. من الذكريات الجميلة لأن كل الكبار تقريبا الله سبحانه وتعالى توفاهم. فعرفت معنى هجر الأخوة. حتى لما يقال أو يردد الشاعر يقول يعني يعز علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك، أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك. يتحدث عن الإنسان لما يبتعد وما تجده تلتفت المنزل المكانه مش موجود، فتشعر بقيمة هذا الشخص بعد رحيله.
1: فكان
0: هذا التأليف في هذا المجال، ولكن وجدت أن هناك طلب كبير جدا عن مجال العاطفة والمشاعر، فتغيرت بعض المعاني حتى وصلت يعني من خلال هذا الإصدار أني أوجه رسالة لمن يتركنا وهو حي، لمن يبتعد عنا وهو حي، لمن تعلقنا فيه ووثقنا فيه وعطيناه من الاهتمام والتقدير ولكن للأسف التفت عنا وذهب سواء شبع.
1: هذه هي حال الدنيا سيد هاشم.
0: هذا نعم أكيد لا شك.
1: والجميل أن يكون هناك وفاء وانتماء وإخلاص وحب، خصوصا فيما يعبر من الأفكار والأحاسيس والمشاعر تأتي على الكتب وتكتب وتنشر. هل هذا الكتاب ترجم؟
0: إلى الآن إن شاء الله هناك يعني بعض التأملات المستقبلية، سواء كان راح يسجل بطريقة إلكترونية ورقمية كصوت طبعا للكتاب، بالإضافة إلى الترجمة والإصدار الثالث بعنوان واصبر صبرا جميلا.
1: الله.
0: وهو أيضا يتحدث عن الصبر بمعنى الصبر، الرسائل الموجودة عن من فقد ابنه، من فقد أباه، من فقد أمه، من فقد أخته.
1: على ماذا اعتمدت في كتابة هذا الكتاب؟
0: والله أنا
1: منطلقك شو كان؟
0: للأمان أنا كنت أتعامل في مجالي في التعامل مع مدمنين المخدرات.
1: نعم.
0: سنوات طويلة حقيقة يعني. الشاهد الموضوع رأيت معاناة الأمهات، رأيت أباء يبكون، رأيت أمهات بطريقة أو بأخرى فقدوا الصبر في التعامل، رأيت زوجات خلاص وصلوا مرحلة يعني
1: لا رجعة
0: لا نهاية مع هذا الإنسان، لكن صدمهم أن هذا الإنسان تغير وبنى بيته وربى أسرة وتغير في ويعني أحيانا يفتح شركة أو يعمل في جهة معينة كانت له نجاحات مختلفة عن السابق، ظهر بوجه آخر رائع جدا. فيعني لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، أسلم عمر وفتح بيت المقدس ويعني صنع
1: الفاروق
0: صنع مجد رائع جدا، وهذا الرجل يعني جار النبي إلى يوم القيامة، هو مدفون مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو مبشر بالجنة، ويعني له مناقب كثير عمر بن الخطاب، لكن في السابق قيل لو يسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر.
1: نعم.
0: فلا يقنط الإنسان، التغيير موجود لكن يحتاج إلى صبر. فيقال دائما يعني حتى عنترة يقول دخلت في مسابقة مع شخص كل يعض أصبع الآخر فمن يتحمل،
1: سياسة عض الأصابع
0: هي هذه، يقول عض أصبعي وعضت أصبع حتى في لحظة تألم وصرخ، فقالوا لي عنتر من أين أتيت بهذه القوة والصبر؟ قال والله في وهلة وثانية كنت أرد يعني أن أزأر من الألم، ولكن سبقني بثانية.
1: الله.
0: هي المسألة أحيانا الصبر ثانية،
1: الصبر صبره آخر ساعة آخر لحظة.
0: أحسنت آخر لحظة.
1: ما الذي ينقص كاتب الإمارات أستاذ هاشم؟
0: إيمانه بنفسه بقلمه حقيقة. يعني المجال مفتوح، الدولة فاتحة، المؤسسات داعمة بشكل كبير جدا، دور النشر الإماراتية كبيرة ولها أيضا أثر في المعارض العالمية حقيقة، ولكن أتمنى من الكاتب الإماراتي أن يؤمن بقلمه، أن يؤمن بعقليته، أن يؤمن بمجاله. عندنا كتاب رائعين مثقفون على مجال كبير جدا، يحتاجون فقط إيمانهم بأنفسهم. والله العظيم
1: نحن وصلنا للنهاية في هذا اللقاء الشيق الجميل. شكرا جزيلا للأستاذ هاشم.
0: شكرا.
1: الوالي الكاتب الإماراتي المتميز، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله نراكم في النسخة المقبلة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.
0: الله أنطانا عمر إن شاء الله.
1: ونرجع الآن لمخرجنا الفاضل أستاذ خالد الشامسي.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: أبو ظبي اف ام.
1: حياكم الله أيها الكرام، ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة من قلب العاصمة أبو ظبي ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ومعانا اليوم الأستاذة يسرى العبايجي المدير التنفيذي والإبداعي لدار كدل فاميلي. أستاذة يسر، أهلا وسهلا بكم سيدتي الكريمة.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: طبعا مشاركتكم لابد أنها تكون يعني كبيرة، مدام نحن نتكلم عن الفاميلي أكيد هناك يعني اهتمام كبير بالأسرة. نحن في هذا العام عام الأسرة، هناك اهتمام بكل أفراد الأسرة، بالأب بالأم بالأطفال. دعينا نبدأ بداية بطبيعة مشاركتكم في هذا في هذه النسخة.
2: طبعا نحن هذه العرس الثقافي نترياه سنويا. مشاركتنا هذه السنة مشاركة مميزة، ركزنا فيها على فئة عمرية معينة إن شاء الله بنتكلم عليها
1: إن شاء الله.
2: المعرض رائع وصح أول يوم، بس ما شاء الله يعني في إقبال، في تميز في نسخة، خصوصا هذه السنة نسخة 35.
1: هذه النسخة مميزة لأنها تحمل يعني في وقت مهم جدا، ودولة الإمارات ما شاء الله ورعاية كريمة أيضا من سيدي رئيس الدولة الله يحفظه طول بعمره. اليوم بالنسبة للطفل، وأعتقد أن الطفل اليوم هو مركز اهتمامكم أنتم في كادل فاميلي. خبرينا عن طبيعة اهتمامكم بالطفل بهذه الفئة المهمة، والنقش في الصغر

0: كان نقشب الحجري صح؟
1: صحيح صحيح صح. طبعا دار كاد الفاميلي هي دار نشر إماراتية متخصصة في أدب الطفل، ونسوي ألعاب تعليمية وورشات تفاعلية للطفل. بالإضافة إلى ذلك نسوي استشارات أسرية للأم والأب كيف يتعاملون مع أطفالهم. فاليوم نحن نبى نوصل لبيئة حاضنة للطفل بقيادة الأم والأب، يعني تكون عائلة سعيدة. فهذا الدار باختصار. شفنا آخر فترة في ضعف في الفئة العمرية اللي هي من 0 لـ 2، فحبينا نركز على هذه الفئة العمرية، وسوينا مجموعة من القصص التفاعلية للطفل بالإضافة إلى ألعاب مكملة للقصص هذه، وفي كتيب أو دليل للأم والأب كيف
0: يتعاملون
1: مع اللعبة أو القصة، وشو المهارات والقدرات اللي بتتطور عند الطفل نفسه.
0: مهم جدا أستاذ يسر نعرف كيف إقبال الناس عليكم، خصوصا مع هذه الفئة، إطلاقكم لهذه الفئة.
1: بالضبط. شوف، نحن في ناس كثير تقبل على القراءة، بس في فئة ثانية من المجتمع شوي القراءة عندهم ضعيفة، أو يقول لك مثلا الكتب اللي في الإنجليزي أجمل من الكتب اللي في العربي. ولكن مع وجود هذه الكتب اليوم أدب الطفل كثير تطور، فوجود هذا التنوع الثقافي اللي صاير في أدب الطفل، وجود هذه القصص ربطها مع ألعاب تعليمية، وفي مثلا مثل ما قلت لك استشارات للأم والأب كيف يبدون يزرعون ثقافة القراءة للطفل، هالشيء وايد حقق طفرة في أدب الطفل والقراءة.
0: هذا بالنسبة لي من 0 لـ 2.
1: نعم.
0: ما هي أيضا الفئة العمرية اللي مستهدفينها أنتم في كدر؟
1: حاليا نشتغل من 0 لـ 2، وإن شاء الله قريبا بتنزل الفئة الثانية اللي هي من 2 لـ 4، وشغالين على 6 لـ 9، يعني في الطفولة المبكرة والطفولة المتوسطة.
0: تحتاجون كتاب، تحتاجون طبعاً مثلا ناس مختصين إعلاميا بالضبط في مجال أدب الطفل،
1: إعلاميا ونفسيا وتربويا. اليوم الطفل أنت يعني إذا ما تكون فاهم سايكولوجيته وطريقة تفكيره ما بتقدر توصل للي تبى توصل له من قيم
0: يعني الجميل والتحدي في دولة الإمارات أنه هو يعني مجتمع متنوع. أستاذة يسر اليوم نحن بنتكلم مع الطفل الإماراتي غير ما نتكلم مع الطفل المصري، غير ما نتكلم مع الطفل الشامي، غير ما نتكلم مع الطفل الذي لا يتحدث أصلا اللغة العربية.
1: بالضبط.
0: فهل أنتم تستهدفون كل هذه الفئات؟
1: شوف، نحن خلينا نسميها ثقافة عربية.
0: حلو.
1: في بعض الكتب نستهدف مثلا الثقافة الوطنية المحلية ونعزز هويتنا وتراثنا، وفي عندنا جزء ثاني اللي هو يستهدف الطفل العربي.
0: جميل.
1: الطفل العربي من ناحية مثلا حتى نركز في تفاصيل الرسم، الشخصيات. اليوم أنا ما ينفع مثلا أكلم طفل عربي وأرسم له شخصية مثلا إنه واحد شعره أصفر وعيونه خضر وفاهم عليه كيف، أو مثلا حتى المحيط، البيئة اللي الموجود المرسومة في القصص، ما ينفع أنا أرسم لها مثلا ثلج وأنا عايشة في دولة الإمارات بيئة صحراوية. فهذه التفاصيل كلها هي اللي تلفت انتباه الطفل وتخليه يستكشف هذا العالم.
0: اعتمادكم في هذه النقطة بالذات على من يكون أستاذ يسر؟ هل هو على الكاتب؟ هل هو على خبراتكم أنتم؟ كيف أنتم تصلون إلى هذه المرحلة المتقدمة؟
1: شوف، واحد يكمل الثاني. أنا اليوم إذا الكاتب فاهم البيئة، بيئة الطفل العربي والبيئة المحلية، فبالتالي بيكتب نص يعكس ثقافتنا ويحاكي الطفل العربي.
0: صحيح.
1: عقبها ننتقل للرسام. أنا اليوم الرسام إذا هو عارف البيئة المحلية وفاهم تفاصيلها وكيف كل جزئية بتعكس اعتزاز حتى الطفل ببيئته وهويته، فهو واحد يكمل الثاني. عندك الكاتب، عقب خصوصا في أدب الطفل الكاتب، عقب الرسام، حتى المصمم والمخرج اللي بيخرج الكتاب كيف بيوزع النص، كيف الألوان، الأشكال، كل هاي التفاصيل واحد يكمل الثاني. أنا دائما أقولهم في أدب الطفل ما في شيء اسمه يعتمد بس على الكاتب ولا على الرسام ولا على المصمم وما إلى ذلك. ليش؟ لأن ساعات تشوف أن الكاتب فكرته وايد جميلة لكن الرسام ما يكون فاهم الفكرة، فبالتالي يضيع الهدف.
0: هل ممكن الذكاء الاصطناعي يتم استغلاله في مثل هذه الكتب؟
1: شوف، نحن في الدار صراحة حاولنا وجربنا، وأنا من الأشخاص اللي أدعم التطور ولكن دائما
0: العقل البشري أفضل،
1: مش أفضل، هي أداة تساعدني وتختصر علي، ولكن ما أعتمد عليها بشكل كامل. ضروري نعرف نميز. والصراحة دائما أنا أقولهم يعني الناشرين بشكل عام،
0: لو مر عليك شيء كاتب مثلا استغل الذكاء الاصطناعي
1: وايد وايد ينعرف أقدر أتشكه من أول مرة. ليش؟ لأن سبحان الله
0: في نمط معين،
1: في نمط وفي أسلوب وتحسه سطحي، ما في عمق في النص، فعلى طول ينعرف.
0: بالنسبة سادة يسر للأطفال الله يحفظهم اللي يعانون من أمراض مثل التوحد أو الديسلكسيا أو مثل هذه الأمور التي تعيق التعليم، هل انتبهتوا لهم؟ يعني سويتوا لهم مثلا مساحة معينة من خلال كذا الفاميلي؟
1: نحن صراحة الدار مش متخصصة في هذا الجانب، بس ألعابنا اللي هي من صفر لين سنتين حتى كتبنا نصها يكون خفيف، والرسومات لأن الطفل كل ما كان أصغر رسوماته تكون أبسط، فهذا النوع من الكتب والألعاب ممكن الطفل اللي مثلا عنده توحد تناسبه هذا النوع من القصص. يعتمد على الفئة العمرية، يعني مثلا أنا اليوم طفل في توحد عمره 6 سنوات 7 يقدر يقرأ كتاب طفل عادي، طفل عادي عمره 2، فممكن تستخدم الفئة العمرية الصغيرة عندنا للإنتاج العادي للطفل عنده توحد مثلا عمره 6-7 سنة.
0: جميل، يعني هم لهم مساحة.
1: بالضبط.
0: أيضا ما هي أبرز التحديات اللي تواجهونها سادة يسر؟
1: أكيد كل مجال فيه تحديات، ولكن من أكثر التحديات اللي نواجهها هي مدى أحيان التكنولوجيا دخلت علينا، مدى وعي الأم والأب بأهمية الكتاب، كيف يأسس الطفل ويبني مهاراته وشخصيته وفكرة. هذا التوازن نحتاج ونحرص أن نحن نعززه عند الأم والأب في تنشئة الطفل نفسه.
0: نحن نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والسداد في هذه الرسالة الجميلة النبيلة، وإن شاء الله رب العالمين نراكم في المستقبل في هذه النسخ المختلفة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب. المدير التنفيذي والإبداعي لدار كدل فاميلي الأستاذ يسر العبايجي، شكرا لكم جزيلا يا سيدتي.
1: يعطيك العافية. أشكر.
0: الله يعافي. شكرا جزيلا. نحن وصلنا وياكم أيها الكرام إلى نهاية حلقتنا المباشرة لهذا اليوم، ولكن غدا إن شاء الله مستمرين معاكم حتى نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة، تذكروا من 4 وحتى 5 مساء نحن وياكم. وكان معانا اليوم في الأخراج الأستاذ خالد الشامسي، وعبدالله الله يعطيك الصحة والعافية وما قصرت، معانا في التنسيق الأستاذ عادل المطوع بسلطان الله يجزاه الخير، وأيضا حمدان الراشدي أبو محمد الله يقويه، وهذا موسى الزبيدي يحييكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى، اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM، خلها دوم في البال.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.

0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: صناعة المستقبل.
2: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
1: يوم المرأة الإماراتية.
3: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: مروة العقروبي.
5: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
7: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.

0: نظام دراسي جديد
1: للأمهات وللآباء. هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
0: أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الصدق من أجمل القيم اللي يتعلمها الإنسان ويتصف فيها الطالب. خلك صادق مع كل أحد، والديك ومعلمينك. الصدق يبني الثقة، والثقة تفتح أبواب النجاح والعلاقات الطيبة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء، الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: المرأة الإماراتية قصة وطن.
1: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له،

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الألعاب الإلكترونية.
5: يا سلام، أخيراً وصلت المستوى الخامس. لحظة، في رسالة، منو هذا؟ إكس ماستر 2025، صورتي وغرفة دردشة. أوف، وأطلع لفل كبير، صدق باين عليه طيب.
6: راشد تعال تغدى، تأخرت.
5: زين زين أمي أقدر أقول لك شيء؟
6: هي الغالي يقول عسى ما شر.
5: في شخص غريب طلب مني صورتي واني ادخل معاه في دردشة الكترونية عشان يعطيني شيء في اللعبة.
6: شو؟ منو هالشخص؟ راوني حسابه اشوف.
5: هذا هو في التلفون.
7: احسنت يا راشد انك خبرت امك. للأسف في ناس يستخدمون الالعاب لاستدراج الاطفال وابتزازهم.
5: بعد ما طرشت للصورة دخلني دردشة، وعقب قام يطلب مني شغلات مو بزينة، وقال لي إذا أرسلت بيخترق جهازي ويفضحني، فخفت وطلعت.
7: لا تخاف أبداً، نحن بنتعامل معه. أهم شيء أنك ما سكت وخبرت هلك. كفو يا راشد، أنت بطل.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء عبد الرحمن عواض، عالية المرزوقي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.
1: عام دراسي جديد.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: النجاح يكون عن طريق التنظيم، ما يكون بالصدفة. خصص من يومك وقت للدراسة، وقت للعائلة، وقت للراحة. لما تنظم يومك بتقدر تنجز وايد أشياء من دون ما تحس بشعور الضغط والتوتر.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM.

0: أبوظبي اف ام، صوت الامارات اللي تحبه.
1: شكرا ام الامارات.
2: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
1: يوم المرأة الإماراتية.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم لأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك إياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتة.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم رايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.
4: فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح فداها الروح والعين.
4: فخورين بالإمارات.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

ظبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل، موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادربت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. ففي مواصفات جميلة فيكم، ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
2: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
3: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي.

0: الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. التسول الإلكتروني.
2: مريم، شفت هالرسالة في حساب على الانستغرام؟ نزل صورة ياها المريض ويطلب تبرعات، كسر بخاطري.
3: لا لا لا لا لا لا لا، ديري بالك يا نورة، اتأكدت ان هالحساب رسمي اول شيء؟ مرخص من اي جهة؟
2: ها؟ الصراحة لا، بس شفت الصورة والناس قاعدة تعلق الله يشفيه، ومتعاطفين وياه وحاطين رقم تليفونه للتواصل وحسابه البنكي. بصراحة فأرسلت له مسج عسب أعرف كم محتاي.
3: ليكون أرسلتي يا ويلك. هذا تسول إلكتروني يا نورة. في ناس يستخدمون صور أطفال وهمية من النت ويكسبون آلاف الدراهم من ناس طيبين مثلك، وشي منهم منظمات وأجندات تجمع أموال بقصد شي ثاني، ديري بالك.
2: شو؟ يعني ممكن الصورة مو صجية؟
3: أيوة، وايد منهم فبركين. ولو كان الحساب فعلا خيري لازم يكون مرخص من الهلال الأحمر أو الجهات الرسمية، ديري بالك يا نورة، ولا تراش تعتبرين مشاركة في جريمة بقصد أو بدون قصد. لا تقولين ما قلت لك.
2: إنزين شو سوي؟ أنا كنت ناوي أحول له الفلوس.
3: تعرفين؟ أحسن شي نسويه نبلغ عنه أمان شرطة أبوظبي 800-2626، أو بعد طرشي لهم رسالة نصية على 2-8-2-8. وإذا حابة تتبرعين عندك مؤسسات والجهات الخيرية المعتمدة في الدولة، كوني واعية وحذرة يا نورة. شوفي يتني رسالة، شوفي شو كاتبين: أرجوك لا تتأخرين، الحالة حرجة، أحتاج تحولين 3000 درهم.
2: ما شاء الله، محدد السعر منك 3000 درهم، ومن غيرك وثانية وثالثة. لو ساعدنا نصاب في اللي يسويه نكون مشاركين وياه.
3: أيوة خلاص، توبة، حضر وابلغ.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء دكتورة أسماء النعيمي. عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة حصة العتيبة.
5: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
7: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم.
8: أبو ظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
1: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: مروة العقروبي.
4: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: أول أسبوع مدرسة في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية، وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة. ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

0: مشكلتك.
1: مع أبوظبي FM.
2: وين رايح؟
1: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
2: وين رايح؟
1: وعيش أجواء أبوظبي FM.
3: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي مطلوب لنجاح الطلاب.

0: الناس. الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: لأن ذوقك يستاهل الأفضل.
1: أبوظبي أف أم.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. إعلان بالذكاء الاصطناعي.
7: سعيد، أقول لك شو هالبرنامج اللي نزلته؟ سمعتك وانت تنسخ صوت صالح وتتكلم كأنه
8: هي. هذا برنامج ينسخ بصمة الصوت بالذكاء الاصطناعي، نزلته عندي على الموبايل، وبعد في منه نسخة على الكمبيوتر عسب أستخدم بصمة الصوت في الجهاز. كتسهيلات تقنية وفيه بصمة الوجه بعد.
7: حلو، انزين أنا بنزل هالبرنامج عندي.
8: عادي، وفيه بعد ميزات أكثر، تقدر تخلي اللغة بنفس الصوت وحركة الشفايف وكأنك تتكلم أنت أكثر من لغة وتقول كل الكلام المكتوب.
7: يا سلام، عيال بستفيد منه؟
8: تعال تعال، في شو بتستفيد منه مثلا؟
7: وايد أمور، أنا عندي إبداعات أنت ما تعرف عنها، بنزلها عندي اليوم وبجربه.
8: هيه إبداعات؟ شوف، في ناس على اليوتيوب مسوين فيديوهات تعليمية تقدر تستفيد منهم، بس حيدك مبمال هالسوالف تطبيقات وتقنيات.
7: ومنو قال لك؟ لا يا حبيبي، أنا عندي مواهب وما أطلعها إلا عند اللزوم. أقول لك شيء، طرش لي كل الروابط على الواتساب.
8: تامر أمر.

0: يا حمدان اذكر الله، الحين حميد بيوصل وبنعرف من الموضوع.
1: الكل يقول صوتي وصورتي على الإعلان، وأنا ما أسوي لا إعلانات ولا أفهم في هالأمور، وهالحبوب مال التخسيس أصلا أنا ما أعرف عنها شيء.
0: زين زين، خلنا نفهم الموضوع بالأول. هذا هذا حميد وصل، تعال.
2: السلام عليكم
0: حميد، خبرنا شو مستوي بالضبط.
2: يا جماعة يا جماعة، ليش مكبرين الموضوع؟
1: شو مكبرين الموضوع؟ أنت تعرف أني أنا الحين متورط في إعلان ما نعرف شو مصدره، وأنك استغليت صوتي وصورتي فيه. هذا غير التعليقات من ربعي وأهلي وربعي في الدوام.
2: ترى كان مطلوب مني أسوي إعلان وبيدفعوا لي، وما لقيت حد مرتب غيرك. خطرت لي هالفكرة، قلت بجرب، وما أدري إنهم خذوا مني هالفيديو ونزلوه في حساباتهم.
0: إنزين، منو هذيل؟ وين هالشركة؟ وكيف تثق فيهم؟
2: لقيتهم طرشين في الدايركت عندي في الانستغرام. تعرف أخوك مشهور وعندهم تابعين.
1: تفضل تفضل، تسوي إعلان للمطاعم لا وبلبسي الإماراتي، وانت تعرف ان هذا ازدراء للهوية الوطنية. تفضحني، واكيد هاي من الحسابات اللي تبيع اي كلام على الناس، ونحن الحين اللي نتورط. نسيت معارفي ومكانتي يا حميد.
0: يا جماعة الخير، هدوا هدوا، خلاص حميد تواصل مع الشركة، قلهم يحذفون الفيديوهات من كل منصاتهم.
2: شو احذفها؟ يعني برد لهم فلوسهم؟
0: لازم تتصرف، هالشي لازم تفهمه أنت وغيرك، إن استخدامك للذكاء الاصطناعي لشيء مفيد، مو بتستغل أشكال الناس تلعب فيها وتدخلنا في مشاكل، وهذا تصرف يحاسبك عليه القانون. تحمل، دامك غلط وهكت ربيعك معاك، لازم تعرف إنه ممكن يشتكي عليك إذا ما حذفت هالفيديوهات.
2: يشتكي علي وقانون؟ لا لا يا أخوك، والله نيتي إني أجرب، ما كنت أبا أسوي مشكلة، لكن خلاص بكلمهم كله ولا القانون.
1: على الأقل خذ رأيي في الموضوع، على ذنكم، وأتمنى أنك تحل الموضوع يا حميد.
0: حميد لا تنسى.
2: إن شاء الله.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
4: شريكة في الإنجاز.
5: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
4: يوم المرأة الإماراتية.
6: يوم المرأة الإماراتية.
4: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
7: الدكتورة حصة العتيبة.
8: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
9: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
4: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
10: من الصبح يروحون مدارس

0: راسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان،
1: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دوري أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي FM.

0: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي اف ام. صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة حصة العتيبة.
3: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم، عام دراسي جديد. مع بداية العام الدراسي أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم، يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك، عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
0: خلك قريب وخلك على موجة بوظبي أف أم.

أبوظبي أف أم، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي أف أم.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: كل يوم دراسي هو فرصة جديدة للتعلم والنجاح. ابدوا يومكم بابتسامة واسمعوا لمعلمينكم. المعرفة هي طريق المستقبل، ومن الجميل أن يساعد الآباء عيالهم في البيت بالأمور الدراسية. التعاون المدرسي المنزلي مطلوب لنجاح الطلاب. من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي FM.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا. أحسنتوا أحسنتوا.
1: أبوظبي أف أم، تجمع الذوق والمتعة.
2: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياكم
1: والإحساس.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: الأغاني اللي تحبها والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM. أبوظبي FM فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر جو وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوصف غلا أحلى مكان حلوة نعم وعذب بنغم كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر
0: فخورين بالإمارات.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
5: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
4: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون أنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
5: والله صح كلامك،
4: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
5: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
4: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين أن السيارات بتوقف لهم.
5: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين وعي.
4: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
5: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
4: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
5: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
4: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
5: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
4: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
5: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
4: القيادة مسؤولية والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
5: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
7: مروة العقروبي.
8: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
9: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
6: دانات من بلادي.
10: شهر للاحتفاء والعطاء.
11: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
10: يوم المرأة الإماراتية.
12: يوم المرأة الإماراتية.
10: فخورين بالإمارات.
13: قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
10: فخورين بالإمارات.

0: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي اف ام.
1: عام دراسي جديد، نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت: كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: موجة غير، إحساس غير. أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
6: دامتشي؟ أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية أي جهة رسمية.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: أبو ظبي اف ام.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم. الأم والمعلمة والقائدة.
3: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
2: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.